عرفنا انك ما تاخرت، الشارع ازدحم فجاه ومع هذا تفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما جاهلت رساله امس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعه الشمس. وعرفنا انك ما طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبغى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطه صرنا جزء منكم، وفي كل لحظه نحن وياكم. احلى صباح من الاثنين لين الجمعه، من 7 لين 9 مباشره على إمارات FM.

أهل دبي والشارجة وعمان وأم القيوين، خلكم ويانا على التردد 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: حاب تسمعنا وتشوفنا وتشاركنا؟
1: يا سارق القلب
0: شو تتريى؟ تابعنا على انستغرام إمارات FM.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا.
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 28-39، دبي 23-37، الشارجة 23-36، عجمان 23-36، أم القيوين 27-39، رأس الخيمة 26-38، وأخيرا الفجيرة 28-33.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

إمارات في أم تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

0: تحول؟ هل تسمعني؟ بيرفكت؟ اوكي اوكي.
1: ودة الجمال
0: برامج اغاني اول باول امارات اف ام.
2: انت عاملة زي الكاميرا بضحك لما اشوف عينيكي، انت عاملة زي الحفرة وانا شكلي واعتب فيكي، انت عاملة زي الكاميرا بضحك لما اشوف عينيكي.

0: سوا.
1: نحن وياكم وكل لحظة بتكون الأجمل.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان.

0: صفي ذهنك وريح بالك واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
1: واظل حزنان نعمة من الله النسيان.
0: واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
1: أبحكي لك عن أيامي قبل ما نلتقي صدفة.
0: إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

روق بالك واستعد، انت على الموج الصح. إمارات FM

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الألعاب الإلكترونية.
5: يا سلام، أخيراً وصلت المستوى الخامس. لحظة، في رسالة، منو هذا؟ إكس ماستر 2025، صورتي وغرفة دردشة. أوف، وأطلع لفل كبير، صدق باين عليه. طيب
6: راشد تعال تغدى، تأخرت.
5: زين زين أمي أقدر أقول لك شيء؟
6: هي الغالي يقول عسى ما شر.
5: في شخص غريب طلب مني صورتي وإني أدخل معاه في دردشة إلكترونية عشان يعطيني شيء في اللعبة.
6: شو؟ منو هالشخص؟ راوني حسابه أشوف.
5: هذا هو في التلفون.
7: أحسنت يا راشد أنك خبرت أمك. للأسف في ناس يستخدمون الألعاب لاستدراج الأطفال وابتزازهم.
5: بعد ما طرشت للصورة دخلني دردشة، وعقب قام يطلب مني شغلات مو بزينة، وقال لي إذا أرسلت بيخترق جهازي ويفضحني، فخفت وطلعت.
7: لا تخاف أبدا، نحن بنتعامل معه. أهم شيء أنك ما سكت وخبرت هلك. كفو يا راشد، أنت بطل.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء عبد الرحمن عواب، عالية المرزوقي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

حبشان 98.4 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفات

0: حياتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين.
1: فخورين بالإمارات.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

تبى تسمعنا في أي مكان وفي كل وقت؟ سهلة، دش على الستور من تلفونك وحمل أبليكيشن أبوظبي راديو وثبت على موجة إمارات FM.

عرفنا انك ما تاخرت، الشارع ازدحم فجاه ومع هذا اتفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما جاهلت رساله امس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعه الشمس. وعرفنا انك ما طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبغى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطه صرنا جزء منكم، وفي كل لحظه نحن وياكم. احلى صباح من الاثنين لين الجمعه، من 7 لين 9 مباشره على إمارات FM.

مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: إمارات الأم.
1: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع.
2: وأنا يعني
3: لا تختبر
1: ولكن

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هيه تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

0: جاهزين تستقبلون ضيوفكم بأناقة؟ عاد عرضهم زرس، استمتعوا بخصومات من 25 إلى 70%، بالإضافة إلى خصم 15% إضافي على جميع المنتجات في المتجر. تسوق الأثاث، الديكورات والمزيد. سارعوا بزيارة هوم زرس اليوم.
1: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان، زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

أغاني سلو ولا ربشة؟ كل شيء تسمعه في وقته. إمارات FM تسمع وكأنك تراه.

انت في السياره تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامه الاخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك امارات الفهد.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 28-39، دبي 23-37، الشارجة 23-36، عجمان 23-36، أم القيوين 27-39، رأس الخيمة 26-38، وأخيرا الفجيرة 28-33.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي 6 بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب، نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي. ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.
1: صوت الملاعب.
2: محاولة ملعوبة وكرة تتحط بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
1: برنامج صوت الملاعب على أبوظبي FM يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دور أدنوك للمحترفين على أبوظبي FM. صوت الملاعب.

0: ويانا.
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: ويانا
2: أخ منك
0: عندنا شيء جديد، وكل مساء له حكاية.
1: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: مسانا أحلى
2: أخ منك
0: وانت ويانا.

يهمنا رضاك. خلنا دايم نكون معاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: جاهزين تستقبلون ضيوفكم بأناقة؟ عاد عرضهم زرس، استمتعوا بخصومات من 25 إلى 70%، بالإضافة إلى خصم 15% إضافي على جميع المنتجات في المتجر. تسوقوا الأثاث، الديكورات والمزيد. سارعوا بزيارة هوم زرس اليوم.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. الألعاب الإلكترونية.
6: يا سلام، أخيراً وصلت المستوى الخامس. لحظة، في رسالة، منو هذا؟ إكس ماستر 2025، صورتي وغرفة دردشة. أوف، وأطلع لفل كبير، صدق باين علي طيب.
7: راشد تعال تغدى، تأخرت.
6: زين زين أمي. أمي أقدر أقول لك شيء؟
7: هي الغالي قول، عسى ما شر.
6: في شخص غريب طلب مني صورتي واني ادخل معاه في دردشة الكترونية عشان يعطيني شيء في اللعبة.
7: شو؟ منو هالشخص؟ راوني حسابه اشوف.
6: هذا هو في التلفون.
8: احسنت يا راشد انك خبرت امك. للأسف في ناس يستخدمون

0: ألعاب لاستدراج الأطفال وابتزازهم.
1: بعد ما طرشت للصورة دخلني دردشة، وعقب قام يطلب مني شغلات مو بزينة، وقال لي إذا أرسلت بيخترق جهازي ويفضحني، فخفت وطلعت.
0: لا تخاف أبداً، نحن بنتعامل معه، أهم شيء أنك ما سكت وخبرت هلك. كفو يا راشد، أنت بطل.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عبد الرحمن عواب، عالية المرزوقي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
3: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان، وللزمان قصة فخر.
4: فخورين بالإمارات.

موجاتنا في كل مكان. أبوظبي 95.8 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

0: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 من أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي السادس بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب، نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 من أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي، ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.
1: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
2: أي موضوع؟
1: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
2: هي تذكرت، أنا موافق.
1: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
2: من الآخر؟
1: من الآخر، آراء مختلفة
3: وموضوع واحد يجمعنا،
1: نسمعكم
3: نناقشكم
1: وانتم جزء من السالفة.
3: من الآخر
1: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر،
3: لا تلف ولا تدور،
1: قولها من الآخر.
3: من الآخر.

0: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2XL Home نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن، لتمنح منزلك دفئاً ورقياً يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك. لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة، واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان، زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 28-39، دبي 23-37، الشارجة 23-36، عجمان 23-36، أم القيوين 27-39، رأس الخيمة 26-38، وأخيرا الفجيرة 28-33.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
3: مكالمتك ورقمك مسجلين
4: والشرطة بتتصرف معك.
5: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
6: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
5: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
2: أمنكم مسؤولية. الألعاب الإلكترونية.
7: يا سلام، أخيراً وصلت المستوى الخامس. لحظة، في رسالة، منو هذا؟ إكس ماستر 2025، صورتي وغرفة دردشة، أوف، وأطلع لفل كبير، صدق باين عليه طيب.
8: راشد، تعال تغدى، تأخرت.
7: زين أمي. أمي، أقدر أقول لك شيء؟
8: هي الغالي يقول، عسى ما شر.
7: في شخص غريب طلب مني صورتي واني ادخل معاه في دردشة الكترونية عشان يعطيني شيء في اللعبة.
8: شو؟ منو هالشخص؟ راوني حسابه اشوف.
7: هذا هو في التلفون.
9: احسنت يا راشد انك خبرت امك. للأسف في ناس يستخدمون الالعاب لاستدراج الاطفال وابتزازهم.
7: بعد ما طرشت للصورة دخلني دردشة وعقب قام يطلب مني شغلات مو بزينة وقال لي إذا أرسلت بيخترق جهازي ويفضحني، فخفت وطلعت.
9: لا تخاف أبداً، نحن بنتعامل معه. أهم شيء أنك ما سكت وخبرت هلك. كفو يا راشد، أنت بطل.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عبد الرحمن عواب، عالية المرزوقي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية.

0: مسؤولية. إخراج وليد سراب.
1: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي 6 بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب، نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي. ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.
1: ويانا
2: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
1: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
2: ومن الفن وأخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
1: كل يوم
3: ويانا أخ منك
1: عندنا شيء جديد، وكل مساء له حكاية
2: من 5 لـ 7 المساء.

0: مستعجل تبى تنزل؟ لا تشيل هم. اسمعنا الحين من تطبيق إمارات FM.
1: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة. نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

روق بالك واستعد انت على الموج الصح. إمارات FM.

عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: جديد إمارات FM، ألبوم الفنان عبد الله الرويشد 2026.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة تنحط بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم، بالنسبة لهم

0: الأغاني الحصرية
1: ويلا نخلق السعادة
0: الجديدة
1: يا سيدة كل البنات الله عليك
0: الطربية والمشهورة
2: تضيق وعمد النظر للسما فوق
0: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.

وتيرة الحياة سريعة وعجلة التطور أسرع، نسابقها على إمارات FM.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الألعاب الإلكترونية.
5: يا سلام، أخيراً وصلت المستوى الخامس. لحظة، في رسالة، منو هذا؟ إكس ماستر 2025، صورتي وغرفة دردشة، أوف، وأطلع لفل كبير، صدق باين علي طيب.
6: راشد، تعال اتغدى، تأخرت.
5: زين زين أمي. أمي، أقدر أقول لك شيء؟
6: هي الغالي قول، عسى ما شر.
5: في شخص غريب طلب مني صورتي واني ادخل معاه في دردشة الكترونية عشان يعطيني شيء في اللعبة.
6: شو؟ منو هالشخص؟ راوني حسابه اشوف.
5: هذا هو في التلفون.
7: احسنت يا راشد انك خبرت امك. للأسف في ناس يستخدمون الالعاب لاستدراج الاطفال وابتزازهم.
5: بعد ما طرشت للصورة دخلني دردشة وعقب قام يطلب مني شغلات مو بزينة، وقال لي إذا أرسلت بيخترق جهازي ويفضحني، فخفت وطلعت.
7: لا تخاف أبداً، نحن بنتعامل معه. أهم شيء أنك ما سكت وخبرت هلك. كفو يا راشد، أنت بطل.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء عبد الرحمن عواب، عالية المرزوقي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 28-39، دبي 23-37، الشارجة 23-36، عجمان 23-36، أم القيوين 27-39، رأس الخيمة 26-38، وأخيرا الفجيرة 28-33.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: ويانا.
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: ويانا. كل يوم ويانا.
2: أخ منك أخ منك.
0: عندنا شي دي وكل مساء له حكاية،
1: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: ويانا مسانا أحلى
2: أخ منك
0: وانت ويانا.

0: هالأغنية، تخيلتها بلحن غير لحنها؟
1: يا ما اكثر في فؤادي.
0: جرب بصوتك ودندنها.
2: إمارات FM، تسمع تسمع وكأنك ترى.

0: غضبي.
1: محتار أي هدية تختار؟ هالغنية يمكن تكون أحلى اختيار. في مراتب أم في كل لحظة معاك.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
2: فخورين بالإمارات.
3: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
2: فخورين بالإمارات.

متجددة متنوعة فيها الكثير والمثير، تابعها ويصير جوك جميل. إمارات FM.

0: تختلف الموجات وتجمعنا أجمل الأغنيات.
1: شكراً لأنك في حياتي يا جميلتي
0: على إمارات FM.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

تدور الفن، الثقافة، التفاعل الإيجابي. وصل، هذه لعبتنا في إمارات الأمن. ثبت الموجة واستمتع.

عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك مو طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا.
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

تحب التغيير؟ تدور على الجديد؟ وصلت إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة تنحط بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

0: الساعة الآن 12:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملا في الحياة.
3: فخورين بالإمارات.
4: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس جمال اليوم وأصالة أمس. حلاها غير، هي إمارات الخير.
3: فخورين بالإمارات.

لنا الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الألعاب الإلكترونية.
5: يا سلام، أخيراً وصلت للمستوى الخامس. لحظة، في رسالة، منو هذا؟ إكس ماستر 2025، صورتي وغرفة دردشة. أوف، وأطلع لفل كبير، صدق باين عليه طيب.
6: راشد تعال تغدى، تأخرت.
5: زين زين أمي أقدر أقول لك شيء؟
6: هي الغالي يقول عسى ما شر.
5: في شخص غريب طلب مني صورتي وإني أدخل معاه في دردشة إلكترونية عشان يعطيني شيء في اللعبة.
6: شو؟ منو هالشخص؟

موجة مختلفة تجمع كل الجديد من برامج يومية واسبوعية، تميز واسمعها. إمارات FM للتميز، موجة عبر الأثير.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 28-39، دبي 23-37، الشارجة 23-36، عجمان 23-36، أم القيوين 27-39، رأس الخيمة 26-38، وأخيرا الفجيرة 28-33.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: عليك وقت تغير فيه الجو. جو
1: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
0: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
2: كل يوم ريانة.
3: أخ منك أخ منك
1: عدنا شي دي، وكل مساء له حكاية
0: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة ويانا
1: ويانا. مسانا أحلى
3: أخ منك
1: وانت ويانا.
4: نحن وياكم وكل لحظة بتكون الأجمل.

دربك ووقت قهوتك وتمرينك والايام عندك ويا احبابك. إمارات FM خلها دوم في بالك.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع، ولكن مع إمارات اف ام تسمع كل شيء أروع.
1: خلك معانا على إمارات اف ام. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: جاهزين تستقبلون ضيوفكم بأناقة؟ عاد راوند أرس، استمتعوا بخصومات من 25 إلى 70%، بالإضافة إلى خصم 15% إضافي على

0: على جميع المنتجات في المتجر. تسوق الأثاث، الديكورات والمزيد. سارعوا بزيارة هاوز آر أس اليوم.
1: نصيحة ديكور من هومز آر أس: وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
2: فخورين بالإمارات.
3: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
2: فخورين بالإمارات.

عرفنا انك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما جاهلت رسالة امس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا انك ما طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

إمارات FM على البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو، نحن وياك وين ما تكون. إمارات FM

0: لا تغير الموجة لأنك على الموجة الصح.
1: بهجان تعبان والهان وسهران الليل كله عشان الحلو.
0: صفينا لك أحلى الأغاني.
1: صفوا يا بنات صفوا أبشوف اللي شغلك.
0: لا تدور نصك الثاني

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

لحظة الأغنية الجاية بتسمعها عقب ثواني، بس متأكد إنك رابط حزامك

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة الحق بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملاً.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. الألعاب الإلكترونية.
6: يا سلام، أخيراً وصلت المستوى الخامس. لحظة، في رسالة، منو هذا؟ إكس ماستر 2025، صورتي وغرفة دردشة. أوف، وأطلع لفل كبير، صدق باين عليه طيب.
7: راشد تعال تغدى، تأخرت.
6: زين زين أمي أقدر أقول لك شيء؟
7: هي الغالي قول، عسى ما شر.

0: في شخص غريب طلب مني صورتي واني ادخل معاه في دردشة الكترونية عشان يعطيني شيء في اللعبة.
1: شو؟ منو هالشخص؟ راوني حسابه اشوف.
0: هذا هو في التلفون.
2: احسنت يا راشد انك خبرت امك. للأسف في ناس يستخدمون الألعاب لاستدراج الأطفال وابتزازهم.
0: بعد ما طرشت للصورة دخلني دردشة وعقب قام يطلب مني شغلات مو بزينة وقال لي إذا أرسلت بيخترق جهازي ويفضحني، فخفت وطلعت.
2: لا تخاف أبدا، نحن بنتعامل معه. أهم شيء أنك ما سكت وخبرت هلك. كفو يا راشد، أنت بطل.
3: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء عبد الرحمن عواب، عالية المرزوقي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
4: فخورين بالإمارات.
5: من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه. يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
4: فخورين بالإمارات.

0: هي تحب وتحب ترضيك، تحبها عيال ثبتها إمارات FM.
1: يلا ليتك تداريني وتحسي يا قاسم، قول معي ليتك تداريني وتحسي.

0: شكرا.
1: ويانا
2: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
1: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
2: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
1: يوم
3: اخ منك اخ منك،
1: عندنا شي يدي وكل مساء له حكاية.
2: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
1: مسانا أحلى
3: أهو منك
1: وانت ويانا.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

رجع الماضي تعال أرجوك ساعدني وداع الهجر أنا راضي إذا بقرب

روق بالك واستعد، انت على الموج الصح. إمارات FM.

عالخط تبغى تسمع شيء ومحتار؟ فالك طيب، خل علينا الاختيار.

عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

hobby. منبو ظبي دار الظبي. تسمعون على التردد 95. 95.5

0: إمارات FM نحن وياكم تسمعون على التردد 95.
1: أقول يدرون قلبي عندك وراحة بالي عندك وهذانا دايم عندك وما خاف من شيء وانت انسى همومك عندي وامسح دموعك هم عندي ودامك انت عندي

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 28-39، دبي 23-37، الشارجة 23-36، عجمان 23-36، أم القيوين 27-39، رأس الخيمة 26-38، وأخيرا الفجيرة 28-33.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: الساعة الآن 3:00 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: جديد إمارات اف ام، ألبوم الفنان عبد الله الرويشد 2026.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفات استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداء الروح.

0: حاب تسمعنا وتشوفنا وتشاركنا؟
1: يا سارق القلب
0: شو تتريى؟ تابعنا على انستغرام امارات اف ام

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

0: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 من أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي السادس بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب، نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 من أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي، ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.
1: صوت الملاعب. برنامج صوت الملاعب على أبوظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دور أدنوك للمحترفين على أبوظبي اف ام. صوت الملاعب.
2: ودك تغير مودك؟ مودك؟ مودك؟ اسمع إمارات اف ام واستمتع. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

جاهزين تستقبلون ضيوفكم بأناقة؟ عاد عرهم زرس، استمتعوا بخصومات من 25 إلى 70%، بالإضافة إلى خصم 15% إضافي على

0: جميع المنتجات في المتجر، تسوق الأثاث، الديكورات والمزيد. سارعوا بزيارة هومزارس اليوم.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. الألعاب الإلكترونية.
6: يا سلام، أخيراً وصلت المستوى الخامس. لحظة، في رسالة، منو هذا؟ إكس ماستر 2025، صورتي وغرفة دردشة. أوف، وأطلع لفل كبير، صدق باين عليه طيب.
7: راشد تعال اتغدى، تأخرت.
6: زين زين أمي. أمي أقدر أقول لك شيء؟
7: هي الغالي قول، عسى ما شر.
6: في شخص غريب طلب مني صورتي واني ادخل معاه في دردشة الكترونية عشان يعطيني شيء في اللعبة.
7: شو؟ منو هالشخص؟ راوني حسابه اشوف.
6: هذا هو في التلفون.
8: احسنت يا راشد انك خبرت امك. للأسف في ناس يستخدمون الالعاب لاستدراج الاطفال وابتزازهم.
6: بعد ما طرشت للصورة دخلني دردشة، وعقب قام يطلب مني شغلات مو بزينة، وقال لي إذا أرسلت بيخترق جهازي ويفضحني، فخفت وطلعت.
8: لا تخاف أبداً، نحن بنتعامل معه. أهم شيء أنك ما سكت وخبرت هلك. كفو يا راشد، أنت بطل.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء عبد الرحمن عواب، عالية المرزوقي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: الساعة الآن 4 عصرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: ويانا
3: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
2: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
3: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
2: كل يوم ويانا.
4: أخ منك
2: عندنا شي جديد، وكل مساء له حكاية
3: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
2: مسانا أحلى.
4: منك
2: وانت ويانا.
5: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
6: فخورين بالإمارات.
7: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها، رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولك

دوم تدور على جديد وتحب تكون مواكب للهتس، هيا لا تبتعد. خليك مثبت على إمارات FM.

النصيحة يومية من هومز آر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: هذا اليوم رابع يوم والجو رعد وبرق، وهذا اليوم رابع يوم والشوق ذابح.
1: هذا اليوم رابع

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

كنت مندمج؟ لحظة، خذ فاصل وقطع حبل أفكارك. بس ها انتبه علي ماشي قدامك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 28-39، دبي 23-37، الشارجة 23-36، عجمان 23-36، أم القيوين 27-39، رأس الخيمة 26-38، وأخيرا الفجيرة 28-33.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: اشكرك مليون.
1: راس الخيمة 88.5
2: إمارات FM، إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن 17:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: جاهزين تستقبلون ضيوفكم بأناقة؟ عاد على هومزارس، استمتعوا بخصومات من 25 إلى 70% بالإضافة إلى خصم 15% إضافي على جميع المنتجات في المتجر. تسوقوا الأثاث، الديكورات والمزيد. سارعوا بزيارة هومزارس اليوم.
3: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
4: أي موضوع؟
3: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
4: هي تذكرت، أنا موافق.
3: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
4: من الآخر.
3: من الآخر، آراء مختلفة
5: وموضوع واحد يجمعنا.
3: نسمعكم،
5: نناقشكم،
3: وانتم جزء من السالفة.
5: من الآخر،
3: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
5: لا تلف ولا تدور،
3: قولها من الآخر.
5: من الآخر.
0: فخورين بالإمارات.
6: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ. تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع، ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 من أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي السادس بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب، نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 من أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي، ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.
1: صوت الملاعب.
2: محاولة ملعوبة وكرة في الحق بشكل حلو. الله يا فنان، الله يا جول.
1: برنامج صوت الملاعب على أبوظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبوظبي اف ام. صوت الملاعب.

لحظات حلوة فيها الأمل، فيها السعادة والفرح، ننقلها بالصوت وتسمعها وكأنك ترى. إمارات FM.

عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم بالنسبة لهم

0: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2X الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن، لتمنح منزلك دفئاً ورقياً يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك. لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة، واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xalhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: تماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. الألعاب الإلكترونية.
5: يا سلام، أخيراً وصلت المستوى الخامس. لحظة، في رسالة، منو هذا؟ إكس ماستر 2025، صورتي وغرفة دردشة، أوف، وأطلع لفل كبير، صدق باين عليه طيب.
6: راشد، تعال تغدى، تأخرت.
5: زين زين أمي. أمي، أقدر أقول لك شيء؟
6: هي الغالي قول، عسى ما شر.
5: في شخص غريب طلب مني صورتي واني ادخل معاه في دردشة الكترونية عشان يعطيني شيء في اللعبة.
6: شو؟ منو هالشخص؟ راوني حسابه اشوف.
5: هذا هو في التلفون.
7: احسنت يا راشد انك خبرت امك. للأسف في ناس يستخدمون الالعاب لاستدراج الاطفال وابتزازهم.
5: بعد ما طرشت للصورة دخلني دردشة، وعقب قام يطلب مني شغلات مو بزينة، وقال لي إذا أرسلت بيخترق جهازي ويفضحني، فخفت وطلعت.
7: لا تخاف أبداً، نحن بنتعامل معه. أهم شيء أنك ما سكت وخبرت هلك. كفو يا راشد، أنت بطل.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء عبد الرحمن عواب، عالية المرزوقي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد

0: يطربك جو أغاني الاستديو ولا الحفلات؟ دندنة على العود ولا جو الجلسات؟
1: ما قدرت أصبر وجيتك.
0: لا تحاتي على إمارات FM بتسمع كل هالمكسات.

0: ويانا
1: ويانا
0: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
1: من المعلومة اللي تفيدك الخبر اللي يهمك
0: ومن الفن وأخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة
1: كل يوم
2: ويانا. أخ منك
1: عندنا شيء جديد وكل مساء له حكاية
0: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة ويانا
1: مسانا أحلى
2: أخ منك
1: وانت ويانا.

0: نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
0: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XL.

أذن الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

عرفنا انك ما تاخرت، الشارع ازدحم فجاه ومع هذا اتفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما جاهلت رساله امس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعه الشمس. وعرفنا انك ما طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبغى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطه صرنا جزء منكم، وفي كل لحظه نحن وياكم. احلى صباح من الاثنين لين الجمعه، من 7 لين 9 مباشره على إمارات FM.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 28-39، دبي 23-37، الشارجة 23-36، عجمان 23-36، أم القيوين 27-39، رأس الخيمة 26-38، وأخيرا الفجيرة 28-33.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

سرحت يا هالغنية؟ الظاهر حركت مشاعر الذكريات. خلك على الموجة واستمتع بأحلى الأغنيات.

ألو منصور؟

0: تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة الحظ بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

0: الساعة الآن 7 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: القيادة العامة للشرطة

0: أبو ظبي.
1: مكالمتك ورقمكم مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الألعاب الإلكترونية.
5: يا سلام، أخيراً وصلت المستوى الخامس. لحظة، في رسالة، منو هذا؟ إكس ماستر 2025، صورتي وغرفة دردشة. أوف، وأطلع لفل كبير، صدق باين علي طيب.
6: راشد تعال اتغدى، تأخرت.
5: زين زين أمي. أمي أقدر أقول لك شيء؟
6: هي الغالي قول، عسى ما شر.
5: في شخص غريب طلب مني صورتي واني ادخل معاه في دردشة الكترونية عشان يعطيني شيء في اللعبة.
6: شو؟ منو هالشخص؟ راوني حسابه اشوف.
5: هذا هو في التلفون.
7: احسنت يا راشد انك خبرت امك. للأسف في ناس يستخدمون الالعاب لاستدراج الاطفال وابتزازهم.
5: بعد ما طرشت للصورة دخلني دردشة، وعقب قام يطلب مني شغلات مو بزينة، وقال لي إذا أرسلت بيخترق جهازي ويفضحني، فخفت وطلعت.
7: لا تخاف أبدا، نحن بنتعامل معه. أهم شيء أنك ما سكت وخبرت هلك. كفو يا راشد، أنت بطل.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء عبد الرحمن عواب، عالية المرزوقي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
8: فخورين بالإمارات.
9: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
8: فخورين بالإمارات.
10: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، نحن ما ننتقل.

0: ويانا.
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن وأخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: اليوم
2: أخ منك
0: عندنا شيء جديد، وكل مساء له حكاية.
1: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: مسانا أحلى.
2: أخ منك
0: وانت ويانا.
3: نصيحة ديكور من هومز أر أس: وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: Thank you, thank you. Thank you. شكرا.
1: عرفنا انك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما جاهلت رسالة امس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا انك ما طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

تسمعنا الحين؟ هذا المطلوب. خل كل شيء علينا، لأن المهم وناستك. إمارات FM.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم، بالنسبة لهم طوق نجاة.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
2: فخورين بالإمارات.
3: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
2: فخورين بالإمارات.

0: بدينا معاكم بنغمة وصوت. شعارنا إمارات في أمن، تسمع وكأنك ترى. وياكم بدينا المشوار ومعاكم بنكمل.
1: أحب

الحين عقب ولا بعدين نحن وياك مكملين إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

بالكادي والعبير نحلق بكم عبر أروع أثير إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 28-39، دبي 23-37، الشارجة 23-36، عجمان 23-36، أم القيوين 27-39، رأس الخيمة 26-38، وأخيرا الفجيرة 28-33.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

مواجهتنا في كل مكان. منطقة الظفرة 95.6 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الألعاب الإلكترونية.
5: يا سلام، أخيراً وصلت المستوى الخامس. لحظة، في رسالة، منو هذا؟ إكس ماستر 2025، صورتي وغرفة دردشة. أوف، وأطلع لفل كبير، صدق باين عليه طيب.
6: راشد تعال تغدى، تأخرت.
5: زين زين أمي أقدر أقول لك شيء؟
6: هي الغالي يقول عسى ما شر.
5: في شخص غريب طلب مني صورتي وإني أدخل معاه في دردشة إلكترونية عشان يعطيني شيء في اللعبة.
6: شو؟ منو هالشخص؟ روني حسابه أشوف.
5: هذا هو في التلفون.
7: أحسنت يا راشد أنك خبرت أمك. للأسف في ناس يستخدمون الألعاب لاستدراج الأطفال وابتزازهم.
5: بعد ما طرشت للصورة دخلني دردشة، وعقب قام يطلب مني شغلات مو بزينة، وقال لي إذا أرسلت بيخترق جهازي ويفضحني، فخفت وطلعت.
7: لا تخاف أبدا، نحن بنتعامل معه. أهم شيء أنك ما سكت وخبرت هلك. كفو يا راشد، أنت بطل.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء عبد الرحمن عواب، عالية المرزوقي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: الإمارات وطن يفتح أبوابه للمستقبل ويهيئ أبناءه كذلك للمستقبل. وفي بلادنا المواهب موجودة والأفكار طموحة والأحلام كبيرة. بودكاست إماراتي، في كل حلقة قصة جديدة.
1: تعودنا في الإمارات أن ما في شيء مستحيل، وأن كل إنجاز يبدأ بخطوة. كل واحد فينا أكيد عنده قصة. من هني جت فكرة برنامج بودكاست إماراتي، برنامج بنلتقي فيه بشباب من الإمارات اختاروا طرق مختلفة، دخلوا في مجالات غير مألوفة، تميزوا وصنعوا لنفسهم بصمة وتركوا الأثر. في كل حلقة بنقرب أكثر من قصصهم، بنعرف كيف بدت هاي الرحلة، شو هي التحديات اللي واجهوها، وش اللي خلاهم يكملون بفكرتهم ويؤمنون فيها. لأن يمكن قصة من قصصهم اليوم تكون دافع لك أنت عشان تبدأ قصتك وتصنع لك مكان في عالم مليء من التحديات والفرص. أنا وردة الحمادي، حياكم الله في أول حلقة من برنامج بودكاست إماراتي.
0: بودكاست إماراتي.
1: الموسيقى لغة الشعوب، لغة ما تحتاج ترجمة، توصل للقلب قبل الكلام. وفي كل نغمة إحساس، وفي كل لحن حكاية. ضيفنا اليوم ضيف متخصص واختار البيانو عشان يعبر عن نفسه وعن شغفه وعن المشاعر اللي أحياناً الكلمات ما تقدر توصفها. ضيفنا اليوم شاب إماراتي بدأ رحلته من عمر صغير، واليوم بعمر 15 سنة قدر يترك بصمته في العديد

0: العديد من الفعاليات والمناسبات داخل الدولة وخارجها، ووصل بعزفه حتى للصين. راشد مو بس يعزف موسيقى، هو يمثل بلده، موهوب وموهبته في كل مكان يروح له.
1: في البداية أشكر السادة على الاستضافة، وأتشرف أن أكون معكم في هذا البودكاست.
0: لو تعطينا راشد نبذة بسيطة عنك، يعني من هو راشد اليوم لكل شخص يتابعنا؟
1: أنا راشد المرزوقي، عازف بيانو، وأيضا طالب مدرسة من مدرسة ميريد زايد، وعضو في جمعية ياس الثقافة والفنون والمسرح، والحمد لله شاركت دولة في أغلب فعالياتها ومناسباتها مثل جائزة الشيخ زايد للأخوة الإنسانية، وشاركت في كوب 28، وأيضا شاركت خارج الدولة في جمهورية الصين، عزفنا اللي هي الله يرضى زايد مع أوركسترا الشباب أبو ظبي، والحمد لله عندي إجازات كثيرة، يعني مثل عندي ملكيتين فكرتين، أنا حولت المعزوفات الإماراتية على آلة غربية اللي هي البيانو، وأيضا حاصل على جائزة أفضل عازف بيانو.
0: إنجازات جميلة وكبيرة، وأنت اليوم في عمر صغير 15 سنة. هذا الشيء يعطي حافز لكل من يتابعنا أكيد، أنه يبدأ، ما في وقت معين أن الواحد والله لا لما أكبر ولا لما أتخرج ولا لما مثلا أتوظف راح أبدأ. حلو أنك بديت من عمر صغير، كان عمرك 6 سنوات صح؟
1: إيه صحيح.
0: كم كنت صف أول؟
1: 6 سنوات تقريبا.
0: أول صح؟
1: ثاني أول.
0: إنجازاتك ومحطاتك في العزف على البيانو جميلة، وأكيد محطات مختلفة. هل بدايتك كانت سهلة لما دخلت هذا المجال؟
1: لا، بدايتي أول شيء ما كانت سهلة، وضحيت يعني وايد أشياء، منها أن تركت الأجهزة الإلكترونية اللي هي أصلاً مدمرة للمواهب، ويعني هذا الشيء يعني كل موهوب أو كل هاوي مثلاً لازم أن يعطي وقته للشغف اللي هو يحبه أو المجال اللي هو يحبه، ويترك هالأشياء اللي هي تدمر المواهب. وطبعا يعني من الاشياء الصعبه بعد اني اوازن ما بين الدراسه والموهبه اللي يعني ادرسها، لان انا ادرس الحين الموسيقى فنفس الوقت طالب مدرسه
0: صح،
1: فلازم اني اوازن ما بين الدراسه ودراسه الموسيقى.
0: حلو انك ذكرت هذا الموضوع. انزين، لكل شخص يبي يعرف كيف توازن بين الدراسه ودراستك في معاهد مختلفه مثل الموسيقى، شو هو سرك اليوم؟ شو السر اللي عندك؟ كيف توازن بين الاثنين؟
1: هو صعب يعني لحين أواجه هذا التحدي، مرات مثلاً أقصر في مجال البيانو، مثلاً حتى الواجبات المدرسية أحاول قد ما أقدر أن أخصص وقت يعني لهالشيئين، فمرات يعني ما أكون أني أحل واجبات أو شيء، بس أحاول يعني قد ما أقدر أن أحلها، لأن طبعا يعني الدراسة هي أساس.
0: حلو أنك أنت ذكرت أن فعلا الدراسة أساسية، يعني كل شخص اليوم يتابعنا ما يقول والله أنا خلاص مثلا بقصر بموضوع الدراسة وبفكر مثلا بمستقبلي في هواية معينة أو في مهنة معينة، فهذا الشيء فعلا يدل أن فعلا الدراسة مهمة للكل. راشد، في مرة مثلا طلبوك في مكان أنك تعزف في مكان طبعا كبير ومميز، وفي نفس الوقت كان عندك امتحان، وفي نفس الوقت كان عندك ايضا واجبات تحلها، صار لك هذا الموقف من قبل؟
1: لما شاركت معرض كتاب يمكن قبل 2 سنين، لان كانت فتره يعني بعد اسبوع بامتحانات الوزاريه، فكنت مشارك و يعني يوم كامل، كنت يعني من 9 الصبح ل يعني المساء في الليل، خلينا نقول يعني كنت مشارك من الصبح، فما كان عندي وقت أن أذاكر، بس كنت يعني أحاول أن أطالع مثلا الدروس اللي هي اللي فاتتني أو أن أراجع الدروس اللي هي فاتتني، والمدرسة الحمد لله ما قصرت معي.
0: راشد، أنت ذكرت موضوع المدرسة، وأكيد المدرسة لها دور كبير وساعدتك، حتى الدولة طبعا دائما ما تقصر في أصحاب المواهب وتوفر لهم البيئة، توفر لهم حتى تفرغهم في أنهم يكملون ويكونون في المحافل في داخل الدولة وخارجها. كيف كان دور المدرسة معاك يا راشد؟
1: هو فعلا الحمد لله أن المدرسة كانت يعني ما تقصر معاي وتفرغني حتى لما أشارك، وأخص بالذكر الأستاذة فاضلة حنان جنيبي مديرة المدرسة، والحمد لله أن هي ما قصرت معاي وهي داعمة لي وتشجعني، ويفتخرون حتى يعني مثلا لما أشارك الدولة في فعالياتها سواء كان خارج أو داخل الدولة، فيقولوا لي إن أنت قدوة يعني، وإحنا نفتخر فيك، يعني افتخر إن أنا طالب عنده في المدرسة.
0: فعلا حتى المدارس تساعد الطلاب وتساعد كل شخص عنده موهبة أنه يظهر موهبته، يعني حتى من ناحية التفريغ، من ناحية حتى هل مثلا يغيرون لك مواعيد الامتحانات إذا كان عندك أي التزام؟
1: لا طبعا، يعني الامتحانات الوزارية يعني لابد منها ثابتة. بس أحب أشكر بعد وزارة التربية والتعليم أنهم ما قصروا معي، يعني حتى لما كنت في إجازة الصيف رشحوني أن أكون معهم في برنامج سفرائنا.
0: حلو.
1: وسافرنا اللي هي دولة كوريا جنوبية، وأيضا يعني لما رحنا الجامعة هناك حصلت بيانو وعزفت عليه، يعني كانت الرحلة جميلة واستانسنا وتعرفت يعني على ثقافة يعني دولة كورية.
0: تعلمت كم كلمة ولا؟
1: والله بس السلام عليكم يعني،
0: شو يقولونهم يعني بالكوري؟
1: السلام عليكم، أنيانغ هاسيو، استخدمها دائما لما أروح الجامعة، يعني نرحب في الكورية.
0: وجودك في كل هاي المحطات وكل هاي الأماكن شيء جدا جميل بصراحة راشد، وهذه فعلا نعتبرها قصة نجاح جميلة من عمر صغير. الموسيقى يا راشد، البيانو، شو علمك؟ تعلمت شيء من البيانو؟
1: طبعا يعني خلال مسيرتي لكل هالسنوات تعلمت يعني وايد أشياء، منها المسؤولية، منها أن يعني كيف أتحمل المسؤولية وكيف أخاطب الشعوب اليوم بالموسيقى، كونها موسيقى يعني لغة الشعوب، فهذا الشيء يعني جدا أثر يعني علي، وحتى اليوم يعني أن أشارك الدولة في فعالياتها أفتخر اليوم يعني أن أشارك وأحس بمسؤولية وطنية.
0: أكيد بعد علمتك الالتزام والصبر
1: طبعاً.
0: وأكيد ما شاء الله أنت يعني تعزف لمجموعة هائلة وكمية ناس من كل دول العالم في كل محافل الدولة وداخل الدولة وخارجها، فما تخاف ما شاء الله عليك راشد، يعني صدق يعني ما تيك هاي الرهبة؟
1: يعني الخوف يعني في البداية طبعا يكون الإنسان عنده خوف وأنه يكون متوتر، لكن الحمد لله أن أنا يعني أتجاوز هذه المرحلة، ويعني دائما أشارك وأحاول أن أكون دائما يعني أقدم أفضل ما عندي، وحتى يعني قبل المشاركات مثلا أحاول أن أراجع معزوفاتي كلها أساس أن ما يكون في خطأ يعني أو من هذه الأشياء. يعني
0: خلنا نلعب الحين وياك لعبة راشد. زين، عندنا نحن هذا البوكس في مجموعة أسئلة، الأسئلة اللي داخل البوكس نباك تسحب ورقة وتشوف السؤال وتجاوب عليه. أوكي
1: إن شاء الله. شو أصعب سؤال ممكن تسأله لنفسك؟ يعني أصعب سؤال يمكن شو هي المقطوعة المفضلة لي؟ والله هي كل يعني كل المقطوعات اللي أقدمها حلوة بالنسبة لي، لأن يعني أنا يعني بموهبتي السمعية يعني أنا اللي أطورها بنفسي، فكل مقطوعة لها شيء يعني بالنسبة لي أو لها موقف أتذكر فيه.
0: بس ما في مثلا مقطوعة معينة تحب أنك تعزفها دائما تحب أنك تسمعها بعد؟
1: يمكن أقول لموسيقار ياني اسمها نستولجيا، يعني هي من أول معزوفات لما بديت كانت صعبة بالنسبة لي، الحمد لله الحين طبعا طورت وتمكنت يعني من وايد مقطوعات صعبة على البيانو، وأيضا بعد عندي يعني معزوفات ثانية اللي هي لموسيقار كيتارو، أيضا يعني هي يابانية المعزوفة اسمها كارفان ساري، فهذه المقطوعة جدا يعني من يعني أفضل المقطوعات اللي أسمعها دائما.
0: حلو انك تعزف مقطوعات من اكثر من دوله، يعني الياباني تعزفها،
1: اعزف
0: شو بعد؟
1: اعزف هندي، يعني من هذه من عدد الاشياء اللي يعني سويتها هاي الفتره، ان اخترت معزوفتين هنديات يعني من افلام مشهوره عندهم، المعزوفات الكلاسيكيه الهنديه اللي كانت عندهم، وطبعا عزفتها يعني قدمت فما

0: معرض كتاب دوري، وهذا يعني لما شافوا الهنود السانسة يعني منهم وقالوا لي كيف تعرف هالمعزوفة، كيف يعني قدرت أن أطلع على البيانو، أنا أول مرة يعني يشوفون يعني عزف على البيانو. كان الموسيقى لغة الشعوب، فلازم يعني أن أخاطب كل المجتمعات اليوم، وإحنا يعني كنا دولة الإمارات دولة تسامح ودولة فيها مختلف الجنسيات، يعني لازم أن أقدم شيء بعد للجنسيات اللي موجودة، وأعزف فرنسي، أعزف تركي، أعزف مصري، يعني أغلب الدول أعزف لهم. يعني
1: اليوم في عصر التكنولوجيا وكل يوم شيء يتغير وكل يوم شيء جديد، حتى الحين مثلا موضوع الذكاء الاصطناعي دخل في كل شيء حرفيا، هل الذكاء الاصطناعي أيضا دخل في الموسيقى؟
0: طبعا اليوم في وايد تقنيات، وأنا بعد أعتبر أول أصغر عازف إماراتي عزفت البيانو بتقنية الذكاء الاصطناعي، وفي ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي، هذا يعني صار في 2023، وأيضا شاركت في منتدى الإعلام العربي في دبي، شاركت في 2024، وطلبوا مني أن أعزف من أشعار سمو الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه، اللي هي أنا لها شمس. فهذا الشيء يعني كان جدا صعب اني احول على، يعني مثل ما ذكرت اني احول الموسيقى الاماراتيه على البيانو، والحمد لله يعني نجحت في هذا الشيء وعزفت مع هالتقنيه. هي التقنيه عباره عن يعني ان انا اعزف، انا اكون الاساس يعني من العازف، وتقوم هالاله ان تطلع اصوات، يعني تكون مثل الات موسيقيه ان تدخل مع المعزوفه، يعني كل معزوفة على حسب كيف قوتها وكيف لحنها مثلا هي تدخل آلات موسيقية. فهذا الشيء يعني جدا كان جميل وشيء جديد يعني بالنسبة لي،
1: وجديد بالنسبة لكل حد بصراحة. يعني ما شاء الله عليك يا راشد، يعني مواكب الأحداث الجديدة. فرسالتك اليوم من خلال عزفك شو هي الرسالة؟
0: رسالتي اليوم أن بعد رسالة الأسر، انهم بس يعني المواهب او الهاوين مثلا انهم يغرسون فيهم الحب يعني للمواهب، او يغرسون فيهم يعني الوطنيه، لان اليوم يعني لازم ان الموهوب او الهاوي يقدم شيء يعني لوطنه، وحتى يعني كمظهر لما يصير يشارك مثلا لازم يلبس زي الرسمي الاماراتي،
1: صح،
0: أساس إنه مثل بحسن صورة، ويعني في مجال الفنون أو كمجال يعني الموسيقي ما يغرسون فيهم التحدي، لأن هذا يعني في الموسيقى أو الفنون بشكل عام ما في حد أفضل عن حد، لأنها في النهاية فن، وكل واحد يعني له يتميز في شيء وله يعني طابع معين في العزف أو في الفن. موسيقى هي يعني بحر فيها كل شيء، يعني كل واحد يقدر يتميز بشيء
1: بالضبط، صح.
0: يعني ما يعني يغرسون بعد فيهم ان انا بطلع الاول ولا بطلع مثلا يعني ان انا سويت هذا الشيء، لان في النهايه الموسيقى يعني كل واحد
1: يقدر يتميز بطريقه،
0: كل واحد يتميز وكل واحد له مستوى وقدرات.
1: حلو انك يعني تعزف بكل حب، كل سعاده، يعني لفترات ما شاء الله طويلة، يعني في المعارض، في المحافل المختلفة.
0: صحيح.
1: فيوصلنا إحساسك، يوصلنا شعورك أن أنت فعلا تقدم وترد الجميل للوطن الحبيب. أكيد أنا لاحظت ملاحظة أن أنت دائما، وأنت بعد ذكرتها وأنت تتكلم، أن أنت دائما في كل المحافل داخل الدولة وخارجها لابس الكندورة. هذا شيء طيب أكيد. نبي نعرف يعني شو هدفك وراء هذا الموضوع؟ ليش مثلا لما تسير الصين ولا تسير أي دولة تقدم عزفك فيها، أو حتى يعني في أي دولة من مختلف الدول في العالم تقدم عزفك فيها تلبس اللبس الإماراتي، هل في عندك هدف أو شيء معين حاب أنك توصله؟
0: هو الهدف يعني الرسالة اللي عندي يعني مقولة صاحب اسمه الشيخ محمد بن زايد، يعني قال أي شيء بتسويه بيقولون عنه

0: إماراتي، سواء كان يعني شيء إيجابي أو سلبي.
1: صح.
0: اليوم يعني أنا لازم أن أشارك الدولة، يعني أكون بأفضل صورة، يعني بصورة مشرفة أن أنا لابس اليوم زي الوطني،
1: نفتخر بالزي.
0: نفتخر بالزي. صح. صح. يعني حتى لما رحت الصين أنا الوحيد بينهم يعني لابس كندورة، فهم يعني جدا كانوا يعني أول مرة بالنسبة لهم الصينيين يطالعون يعني الشخص أنه لابس كندورة وغترة عقال وسائر الصين، وهذا شيء يعني جدا كان افتخر فيه. وطبعا يعني لما أعزف، حتى لما هناك يعني صح أعاني شوي من الغترة مرات، معزفة صعبة كلاسيكية، لكن هذا شيء واجب علي اليوم أن أنا كإماراتي أن أمثل بلادي بأحسن صورة. هذا الشيء يعني جدا أفتخر فيه، وواجب على كل إماراتي سواء كان في أي مجال، يعني لازم أن يعني يفتخر بلبسه الوطني ويفتخر ببلاده.
1: فعلا راشد، برأيك إنزين الموسيقى صدق توصل شعورك؟ يعني تحس إن فعلا الموسيقى لها تأثير في إن الواحد يوصل شعوره بدون ما يتكلم؟
0: طبعا الموسيقى يعني اليوم يعني أنا كعازف أكثر شيء يعني أو أكثر طريقة أعبر فيها هي عن طريق إني أعزف على البيانو، لأنها يعني هذا الشيء أصبح جزء مني، وهذا الجزء يعني لازم أوصل يعني لكل يعني اللي يستمع للموسيقى، وهذه هي رسالتي اليوم، يعني أن أعزف بإحساس وأن يعني أعبر عن مشاعري لما أعزف.
1: راشد، هل عندك آلة موسيقية ثانية حاب أنك تتعلم عليها؟
0: لا، هذا يعني الشيء كان يعني أخون البيانو.
1: أباك تتخيل نفسك في المستقبل، وين وصل راشد؟ وين تشوف نفسك؟ وين راح تكون؟ هل تشوف نفسك أنك راح تكمل مثلاً في مجال الموسيقى والبيانو، ولا راح يكون عندك مثلاً تخصص ثاني في الجامعة تدخل بتخصصين مختلفين؟ خبرنا.
0: لا طبعاً راح أتعمق في هذا المجال، وراح أتعلم فوايد في هذا المجال، وبكون في هذا المجال يعني، لأن هذا الشيء يعني صار عندي يعني مثل كحب، ما يستوي أن أتركها وخلاص أنا بتخصص مجال ثاني.
1: هل تشوف أن لازم الواحد يكون محترف عشان يبدأ يظهر موهبته؟
0: لا، بس لازم أن يكون عنده يعني علم ويعرف شو اللي يقدمه، أو يعرف شو هي الموسيقى، يعني شو تسوي الموسيقى، لأن في ناس اليوم مثلاً يعزفون أو سواء أي يعني أي مجال كان في الفن، في ناس ينظرون للشو، في ناس ينظرون للترند، في ناس ينظرون أن أنا عندي رسالة أنا أقدمها. يعني الأشياء اللي غلط اليوم يعني أغلب الناس يتبعون الترند، في مثلاً معزوفات اللي هي تطلع مشهورة مثلاً، الأشياء المودرن يعني المعزوفات هي، هذا شيء غلط. يعني اليوم أنت لازم مثلاً تعرف الموسيقى اللي يعني اللي لها تاريخ ولها ثقافة، الموسيقى ثقافة، مو بس مجرد شو خلاص ترند، يعني أن أنا راح أعزف شيء وهذا واشتهر. يعني اليوم هدفي أنا مو بنا أشتهر ولا يعني أنظر للشو والترند، اليوم رسالتي أن يعني أقدم اللي هو اللي أعطاني الله يعني هذه الموهبة، وهذا الشيء اللي أتبع أنا الحين.
1: راشد، شو من المواقف اللي أثرت فيك خلال عزفك؟ هل في مواقف معينة اللي حين تتذكرها؟
0: هي في مواقف صارت يعني في أكثر أماكن، مثل لما شاركت في مستشفى كليفلاند، يعني جت حرمة وبنتها يعني تم تقول أنت جذبتني يعني بعزفك الجميل، وأيضا يعني جت حرمة يعني كانت عيونها تدمع فتقول أنت يعني you touched my heart. يعني هذه هي رسالتي، يعني أن أوصل يعني الموسيقى لقلوبهم.
1: نرجع للبيئة في البيت، هل تحس أن البيئة تلعب دور كبير في تنميتك لمواهبك؟
0: طبعا البيئة تلعب دور، أن العازف يعني هل هو مرتاح لهذا المكان، وهل البيئة هي مثلا فيها هدوء، فيها حشرة، أن الواحد ما يقدر يركز فيها، يعني هذا الشيء يأثر يعني في نفسية العازف أو بشكل عام الفن. يعني الرسام يحتاج هدوء، يحتاج مكان يعني شرح إنه يقدر يعبر.
1: أنا سمعت إن أخوك رسام.
0: هي أخوي رسام
1: وأنت تعزف.
0: أنا أعزف.
1: يا سلام، عائلة فنية.
0: الله.
1: أنت تعزف في صوب وأخوك يرسم ويلون على صوب ثاني.
0: هي إحنا في الصالة يعني عندي أنا زاوية وهو زاوية عندي، يعني مرسم خاص وأنا عندي اللي هي زاوية البيانو.
1: وايد من الناس ممكن يكونون ألهمتهم بكلامك الجميل وبحوارك عن الموسيقى والفن بشكل عام. استمر راشد، نحن دائما أكيد ندعم المواهب الجميلة مثلك، ودائما وأبدا فخورين بكل إنجاز وطني وإماراتي لكل شاب وشابة في دولة الإمارات، من بداية صغيرة إلى مسارح وفعاليات داخل الدولة وخارجها. قصة راشد تذكرنا أن الموهبة لما تجتمع مع الالتزام والدعم ممكن توصل لمكان أكبر من العمر نفسه. وانتو إذا حبيتوا تعرفون قصص أكثر لشباب إماراتيين اختاروا مجالات مختلفة وتركوا بصمتهم، تابعونا في الحلقات الجاية من برنامج بودكاست إماراتي. شوفكم على خير، كنت معاكم أختكم وردة الحمادي، شوفكم في الحلقة الجاية.
2: هذه كانت نهاية قصة لكن مو بنهاية بودكاست. هذه حكايتنا لليوم، حكاية موهبة إماراتية بدأت بالشغف وكبرت بالإصرار والاستمرار. كنتم مع بودكاست إماراتي مع وردة الحمادي.
3: برامج، سوالف، مسابقات والعاب، أغاني، معلومة حلوة، خبر مني واكتشاف من هناك. إمارات FM جمعت لك كل اللي تحبه واللي يهمك 24 ساعة.

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة تتحرك بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب. الساعة الآن 9:00 في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
0: فخورين بالإمارات.
3: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه. يوسف غلا، أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

عرفنا انك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما جاهلت رسالة امس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا انك ما طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبغى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

إمارات FM على البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو، نحن وياك وين ما تكون. إمارات FM

0: 아이쇼.
1: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملا.

على إمارات FM. اطمن ما بيطوفك شيء، بس حمل التطبيق.

جديد إمارات اف ام، ألبوم الفنان عبد الله الرويشد 2026.

0: Titan.
1: إمارات FM تسمع.

0: الساعة الآن 10 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
2: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
2: فخورين بالإمارات.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 28-39، دبي 23-37، الشارجة 23-36، عجمان 23-36، أم القيوين 27-39، رأس الخيمة 26-38، وأخيرا الفجيرة 28-33.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

ألحانها حلوة، ثبتها واسمعها. إمارات FM.

0: マスマ。
1: غصب عنك التقينا قسمه.

0: 나왔어요.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. الألعاب الإلكترونية.
6: يا سلام، أخيراً وصلت المستوى الخامس. لحظة، في رسالة، منو هذا؟ إكس ماستر 2025، صورتي وغرفة دردشة. أوف، وأطلع لفل كبير، صدق باين عليه طيب.
7: راشد تعال تغدى، تأخرت.
6: زين زين أمي. أمي أقدر أقول لك شيء؟
7: هي الغالي يقول عسى ما شر.
6: في شخص غريب طلب مني صورتي واني ادخل معاه في دردشة الكترونية عشان يعطيني شيء في اللعبة.
7: شو؟ منو هالشخص؟ راوني حسابه اشوف.
6: هذا هو في التلفون.
8: احسنت يا راشد انك خبرت امك. للأسف في ناس يستخدمون الالعاب لاستدراج الاطفال وابتزازهم.
6: بعد ما طرشت للصورة دخلني دردشة، وعقب قام يطلب مني شغلات مو بزينة، وقال لي إذا أرسلت بيخترق جهازي ويفضحني، فخفت وطلعت.
8: لا تخاف أبدا، نحن بنتعامل معه. أهم شيء أنك ما سكت وخبرت هلك. كفو يا راشد، أنت بطل.
1: أمنكم مسؤولية.

سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عبد الرحمن عواب، عالية المرزوقي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة تتحط بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

0: ريانا.
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن وأخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: ريانا
2: أخ منك أخ منك،
0: عندنا شي جديد وكل مساء له حكاية.
1: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: مسانا أحلى
2: أخ منك
0: وانت ويانا.

الحياة حلوة، حلوة بطبيعتها وببساطتها وناسها، والحياتك ويانا أسلوب خاص. إمارات FM.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء أجمل كلام ما ينكتب إحساس قلبك يرسمه يوصف غلا أحلى مكان حلوة نعم وعذب نغم كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر
0: فخورين بالإمارات.

نغمها عالي. ولحنها خطير. لحظة بلحظة معك، هدفها رضاك. إمارات FM.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

تذكر شريط الكاسيت ولفة القلم؟ عشنا وياك من ذاك العمر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع، ولكن مع إمارات اف ام تسمع كل شيء أروع.
1: خلك معانا على إمارات اف ام. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

عرفنا انك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما جاهلت رسالة امس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا انك ما طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

كل لحظة تمر فيها علي تطري وتوحشني.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

أجيال وراء أجيال نستمتع بهالجمال على إمارات FM.

الهدف واضح والمراد معروف والنتيجة واحدة. تسمع وكأنك ترى.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة تتحرك بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

سرحتوا يا هالغنية؟ الظاهر حركت مشاعر الذكريات. خليك على الموجة واستمتع بأحلى الأغنيات.

0: لا تغير الموجة لأنك على الموجة الصح.
1: بهجان تعبان والهان وسهران الليل كله عشان الحلو.
0: صفينا لك أحلى الأغاني.
1: صفوا يا بنات صفوا أبشوف ليش غلط.
0: لا تدور نصك الثاني
2: إمارات الفن. فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفات استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين.

0: بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم تسكن القلب والروح فداها الروح والعين
1: فخورين بالإمارات.

0: غير كلماتكم بالجمال تفوح. نرحب بكم بحب وأمل وطموح على إمارات FM.
1: يا ليونت

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الألعاب الإلكترونية.
5: يا سلام، أخيراً وصلت المستوى الخامس. لحظة، في رسالة، منو هذا؟ إكس ماستر 2025، صورتي وغرفة دردشة. أوف، وأطلع لفل كبير، صدق باين علي طيب.
6: راشد تعال تغدى، تأخرت.
5: زين زين أمي. أمي أقدر أقول لك شيء؟
6: هي الغالي قول، عسى ما شر.
5: في شخص غريب طلب مني صورتي وإني أدخل معاه في دردشة إلكترونية عشان يعطيني شيء في اللعبة.
6: شو؟ منو هالشخص؟ راوني حسابه أشوف.
5: هذا هو في التلفون.
7: أحسنت يا راشد أنك خبرت أمك. للأسف في ناس يستخدمون الألعاب لاستدراج الأطفال وابتزازهم.
5: بعد ما طرشت للصورة دخلني دردشة، وعقب قام يطلب مني شغلات مو بزينة، وقال لي إذا أرسلت بيخترق جهازي ويفضحني، فخفت وطلعت.
7: لا تخاف أبدا، نحن بنتعامل معه. أهم شيء أنك ما سكت وخبرت هلك. كفو يا راشد، أنت بطل.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء عبد الرحمن عواب، عالية المرزوقي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: الجديد والحصري
1: أروم يا رايح عن العين
0: وهوانا خليجي
2: وياك خذلي
0: إمارات FM تسمع وكأنك تراه.

قصة بدايتنا استثنائية، واختياركم كان سبب نجاحنا، والمسيرة مستمرة. فيكم وبكم إمارات FM.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم
2: نناقشكم
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

ليكون سرحت بعيد، نحن هنا وهوانا منك قريب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: ويانا.
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: ويانا. كل يوم ويانا.
2: أخ منك أخ منك.
0: عدنا شي دي وكل مساء له حكاية،
1: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: ويانا مسانا أحلى
2: أخ منك
0: وانت ويانا.

0: البحر،
1: على البحر،
0: أو في البر،
1: أو في البر،
0: أو يمكن تكون في الجو،
1: أو يمكن تكون في الجو.
0: نحن وياك وين ما تكون. إمارات

عرفنا انك ما تاخرت، الشارع ازدحم فجاه ومع هذا اتفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما جاهلت رساله امس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعه الشمس. وعرفنا انك ما طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطه صرنا جزء منكم، وفي كل لحظه نحن وياكم. احلى صباح من الاثنين لين الجمعه، من 7 لين 9 مباشره على إمارات FM.

برامجها مختلفة، فيها المعلومة والنصيحة، وفيها الترفيه والوناسة. خلها رفيقة دربك وين ما تصير. إمارات FM.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 26-37، دبي 25-37، الشارجة 25-37، عجمان 25-37، أم القيوين 23-37، رأس الخيمة 23-37، والفجيرة 25-32.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: أجيال وراء أجيال نستمتع بها الجمال على إمارات FM. FM
1: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

يهمنا رضاك. خلنا دايما نكون معاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة تنحط بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

وتيرة الحياة سريعة وعجلة التطور أسرع، نسابقها على إمارات FM.

تبغى تنوع؟ اسمعنا واستطرب. إمارات اف ام، كل يوم غير. فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.